أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 13 يوليو عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران. خبراء يقولون إن زلزالي فنزويلا ألحق أضرارا بالغة بنحو 10,000 مبنى. أوكرانيا تنشئ قيادة عسكرية تركز على توجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران يوم الأحد بعد يوم واحد من إعلانه عن إتمام سلسلة من الضربات ضد البلاد على مدار الأسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنه في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت قواتها في شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدراتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من أعطى التوجيهات لشن الضربات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد وحول بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي غارات يوم الأحد. وفي مقابلة هاتفية مع قناة NBC الأمريكية يوم الأحد، انتقد ترامب طهران بسبب تصرفاتها في أعقاب المحادثات الأخيرة مع واشنطن. قال فريق من الخبراء إن الزلزالين الهائلين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي تسبب في انهيار عدد كبير من المباني بصورة شبه عمودية في ظاهرة تسمى الانهيار الفطيري، وقدروا أن حوالي 10,000 مبنى أصبح غير صالح للاستخدام. وتتواصل جهود البحث عن المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة 24 يونيو حزيران. وتقول السلطات إنه تأكد مصرع 4,333 شخصا حتى يوم السبت. وتحدث مياموتو هيداكي قائد الفريق والخبير في التصميم الإنشائي للمباني وله مشاركات في جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث، تحدث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم السبت في كاتيا لامار بولاية لاغوايرا الساحلية حيث تتركز الأضرار. وقال مياموتو إن سلسلة من الانهيارات الفطيرية حدثت حيث دمرت هزات قوية أعمدة المباني مما أدى إلى انهيارها بصورة شبه عمودية، وأرجع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية قضبان التسليح في العديد من الأعمدة بالإضافة إلى طبيعة التربة الرخوة السائدة في المناطق الساحلية. وقدر فريقه أن حوالي 10,000 مبنى أي نحو 13% من إجمالي المباني في لاغوايرا قد دمر بالكامل أو تضرر بشدة وأصبح غير صالح للاستخدام، وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الأخير الذي أعلنته الحكومة الفنزويلية. وقال الخبراء إن نحو 30-50 ألف مبنى بحاجة إلى إصلاحات بسبب وجود تشققات أو ثقوب في هياكلها. وكان مياموتو في فنزويلا لمساعدة حكومتها بطلب وزارة الخارجية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني سينشئ قيادة مكلفة بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن القيادة يجب أن تركز 100% من الموارد المتاحة على إضعاف القدرات القتالية الروسية على نحو أكبر. وأعلن أيضا عن إنشاء قوات التدخل السريع المشتركة لتصبح فرعا جديدا من الجيش الأوكراني،
وقال إن هذا الفرع الجديد سيجمع بين وحدات الهجوم بالمسيرات والمدفعية وغيرها لتعزيز قدرات الجيش القيادية والعملياتية. وتكثف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف في عمق الأراضي الروسية. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا للطاقة في أنحاء روسيا، من بينها مصفاة نفط في منطقة أومسك غربي سيبيريا، وتبعد هذه المنطقة حوالي 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتواجه روسيا نقصا على نطاق واسع في الوقود بسبب تأثير الضربات الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى وقف صادرات البنزين ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ضباط المخابرات الروسية يستخدمون اليابان كمركز للحصول على سلع عالية التقنية ضرورية للغزو العسكري لأوكرانيا. ونشرت الصحيفة الأمريكية يوم الأحد مقالا بعنوان كيف حول بوتين اليابان إلى وكر للجواسيس، استنادا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الحكومية في 3 قارات. ويذكر المقال أنه بعد وقت قصير من غزو القوات لأوكرانيا عام 2022 طرد القادة الغربيون مئات الجواسيس الروس من عواصمهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم ظهر عشرات من هؤلاء الجواسيس المطرودين في مكان

تمت تحكيم دولية قبل عقد من الزمان بشأن بحر جنوب الصين. وفي عام 2016 رفضت المحكمة مطالبات الصين بالسيادة على معظم البحر لافتقارها إلى أساس قانوني ومخالفتها القانون الدولي. وكانت الفلبين قد رفعت الدعوى ورفضت بكين قبول القرار. وأصدرت الدول 14 بيانا مشتركا يوم الأحد في الذكرى 10 لصدور الحكم. ووصف البيان القرار بأنه نهائي وملزم قانونيا وقاطع، وقال إن الدول 14 تؤكد مجددا وقفا وفقا لقرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين التوسعية البحرية. وأكد البيان مجددا المعارضة الشديدة لأي أعمال مزعزعة للاستقرار أو أحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعما قريبا من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي:
2: おすすめは何ですか؟
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب:
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: اقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب:
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: آه، واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: آه، لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد:
3: واسابي نوكي نه.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا:
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب:
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك.
1: لقد اخترت طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضا أعشق كايسندون. وسبي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع وسبي من فضلك.
4: وسبي وايرينايدي كوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
6: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
6: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
6: دي كوداساي.
1: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي،

0: تعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
1: 入れる
0: أي يدخل أو يضع، وهي
1: 入れない
0: ونضيف
1: でください
0: ونقول
1: 入れないでください.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
1: でください.
2: استمعوا ورددوا
1: 入れないでください. わさびは入れないでください. わさびは入れないでください.
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
3: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
0: إليكم المعاني.
3: أورنج جوس 1つ. 氷は入れないでください.
2: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
1: أورنج جوس
0: هو عصير البرتقال.
1: 1つ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
1: 氷
0: هو الثلج، نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
1: 氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
2: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
2: استمعوا ورددوا
1: 氷は入れないでください. 氷は入れないでください.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
1: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
1: かける.
0: وصيغة ناي منه هي
1: かけない. かけない.
5: ドレッシングはかけないでください. ドレッシングはかけないでください.
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
1: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
1: تسكاو،
0: وصيغة ناي منه هي
1: تسكاواناي. تسكاواناي.
3: توغاراشي와使わないでください. توغاراشي와使わないでください.
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولاً يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: おすすめは何ですか؟
1: おすすめ
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
1: おすすめは何ですか؟
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
2: والآن استمعوا ورددوا
1: おすすめは何ですか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: おすすめは何ですか؟
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
4: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.

0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً، سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الاثنين 13 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران. خبراء يقولون إن زلزالي فنزويلا ألحق أضرارا بالغة بنحو 10,000 مبنى. أوكرانيا تنشئ قيادة عسكرية تركز على توجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران يوم الأحد بعد يوم واحد من إعلانه عن إتمام سلسلة من الضربات ضد البلاد على مدار الأسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنه في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت قواتها في شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدراتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من أعطى التوجيهات لشن الضربات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد وحول بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي غارات يوم الأحد. وفي مقابلة هاتفية مع قناة NBC الأمريكية يوم الأحد، انتقد ترامب طهران بسبب تصرفاتها في أعقاب المحادثات الأخيرة مع واشنطن. قال فريق من الخبراء إن الزلزالين الهائلين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي تسبب في انهيار عدد كبير من المباني بصورة شبه عمودية في ظاهرة تسمى الانهيار الفطيري، وقدروا أن حوالي 10,000 مبنى أصبح غير صالح للاستخدام. وتتواصل جهود البحث عن المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة 24 من يونيو حزيران. وتقول السلطات إنه تأكد مصرع 4,333 شخصا حتى يوم السبت. وتحدث مياموتو هيداكي قائد الفريق والخبير في التصميم الإنشائي للمباني وله مشاركات في جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث، تحدث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم السبت في كاتيا لامار بولاية لاغوايرا الساحلية حيث تتركز الأضرار. وقال مياموتو إن سلسلة من الانهيارات الفطيرية حدثت حيث دمرت هزات قوية أعمدة المباني مما أدى إلى انهيارها بصورة شبه عمودية، وأرجع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية قضبان التسليح في العديد من الأعمدة بالإضافة إلى طبيعة التربة الرخوة السائدة في المناطق الساحلية. وقدر فريقه أن حوالي 10,000 مبنى أي نحو 13% من إجمالي المباني في لاغوايرا قد دمر بالكامل أو تضرر بشدة وأصبح غير صالح للاستخدام، وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الأخير الذي أعلنته الحكومة الفنزويلية. وقال الخبراء إن نحو 30 إلى 50,000 مبنى بحاجة إلى

إصلاحات بسبب وجود تشققات أو ثقوب في هياكلها. وكان مياموتو في فنزويلا لمساعدة حكومتها بطلب وزارة الخارجية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني سينشئ قيادة مكلفة بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن القيادة يجب أن تركز 100% من الموارد المتاحة على إضعاف القدرات القتالية الروسية على نحو أكبر. وأعلن أيضا عن إنشاء قوات التدخل السريع المشتركة لتصبح فرعا جديدا من الجيش الأوكراني، وقال إن هذا الفرع الجديد سيجمع بين وحدات الهجوم بالمسيرات والمدفعية وغيرها لتعزيز قدرات الجيش القيادية والعملياتية. وتكثف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف في عمق الأراضي الروسية. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا للطاقة في أنحاء روسيا، من بينها مصفات نفط في منطقة أومسك غربي سيبيريا، وتبعد هذه المنطقة حوالي 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتواجه روسيا نقصا على نطاق واسع في الوقود بسبب تأثير الضربات الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى وقف صادرات البنزين ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ضباط المخابرات الروسية يستخدمون اليابان كمركز للحصول على سلع عالية التقنية ضرورية للغزو العسكري لأوكرانيا. ونشرت الصحيفة الأمريكية يوم الأحد مقالا بعنوان كيف حول بوتين اليابان إلى وكر للجواسيس، استنادا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الحكومية في ثلاث قارات. ويذكر المقال أنه بعد وقت قصير من غزو القوات لأوكرانيا عام 2022 طرد القادة الغربيون مئات الجواسيس الروس من عواصمهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم ظهر عشرات من هؤلاء الجواسيس المطرودين في مكان غير متوقع اليابان. ويشير التقرير أيضا إلى أن مكتب شركة الطيران الروسية الحكومية إيرفلوت في طوكيو أصبح مقرا لضابط مخضرم في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU ينتحل هوية موظف فيها. ويقول التقرير إنه وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن 90% من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تحتوي على مكونات يابانية. جددت اليابان والفلبين والولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أخرى دعواتها للصين لقبول قرار أصدرته محكمة تحكيم دولية قبل عقد من الزمان بشأن بحر جنوب الصين. وفي عام 2016 رفضت المحكمة مطالبات الصين بالسيادة على معظم البحر لافتقارها إلى أساس قانوني ومخالفتها القانون الدولي. وكانت الفلبين قد رفعت الدعوى ورفضت بكين قبول القرار. وأصدرت الدول 14 بيانا مشتركا يوم الأحد في الذكرى العاشرة لصدور الحكم. ووصف البيان القرار بأنه نهائي وملزم قانونيا وقاطع، وقال إن الدول 14 تؤكد مجددا وفقا لقرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين التوسعية البحرية. وأكد البيان مجددا المعارضة الشديدة لأي أعمال مزعزعة للاستقرار أو أحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 13 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران. خبراء يقولون إن زلزالي فنزويلا ألحق أضرارا بالغة بنحو 10,000 مبنى. أوكرانيا تنشئ قيادة عسكرية تركز على توجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران يوم الأحد بعد يوم واحد من إعلانه عن إتمام سلسلة من الضربات ضد البلاد على مدار الأسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنه في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت قواتها في شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدراتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من أعطى التوجيهات لشن الضربات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد وحول بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي غارات يوم الأحد. وفي مقابلة هاتفية مع قناة NBC الأمريكية يوم الأحد، انتقد ترامب طهران بسبب تصرفاتها في أعقاب المحادثات الأخيرة مع واشنطن. قال فريق من الخبراء إن الزلزالين الهائلين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي تسبب في انهيار عدد كبير من المباني بصورة شبه عمودية في ظاهرة تسمى الانهيار الفطيري، وقدروا أن حوالي 10,000 مبنى أصبح غير صالح للاستخدام. وتتواصل جهود البحث عن المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة 24 من يونيو حزيران. وتقول السلطات إنه تأكد مصرع 4,333 شخصا حتى يوم السبت. وتحدث مياموتو هيداكي قائد الفريق والخبير في التصميم الإنشائي للمباني وله مشاركات في جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث، تحدث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم السبت في كاتيا لامار بولاية لاغوايرا الساحلية حيث تتركز الأضرار. وقال مياموتو إن سلسلة من الانهيارات الفطيرية حدثت حيث دمرت هزات قوية أعمدة المباني مما أدى إلى انهيارها بصورة شبه عمودية، وأرجع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية قضبان التسليح في العديد من الأعمدة بالإضافة إلى طبيعة التربة الرخوة السائدة في المناطق الساحلية. وقدر فريقه أن حوالي 10,000 مبنى أي نحو 13% من إجمالي المباني في لاغوايرا قد دمر بالكامل أو تضرر بشدة وأصبح غير صالح للاستخدام. وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الأخير الذي أعلنته الحكومة الفنزويلية. وقال الخبراء إن نحو 30-50,000 مبنى بحاجة إلى إصلاحات بسبب وجود تشققات أو ثقوب في هياكلها. وكان مياموتو في فنزويلا لمساعدة حكومتها بطلب وزارة الخارجية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تكثف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف في عمق الأراضي الروسية. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا للطاقة في أنحاء روسيا، من بينها مصفاة نفط في منطقة أومسك غربي سيبيريا، وتبعد هذه المنطقة حوالي 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتواجه روسيا نقصا على نطاق واسع في الوقود بسبب تأثير الضربات الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى وقف صادرات البنزين ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ضباط المخابرات الروسية يستخدمون اليابان كمركز للحصول على سلع عالية التقنية ضرورية للغزو العسكري لأوكرانيا. ونشرت الصحيفة الأمريكية يوم الأحد مقالا بعنوان كيف حول بوتين اليابان إلى وكر للجواسيس، استنادا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الحكومية في ثلاث قارات. ويذكر المقال أنه بعد وقت قصير من غزو القوات لأوكرانيا عام 2022 طرد القادة الغربيون مئات الجواسيس الروس من عواصمهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم ظهر عشرات من هؤلاء الجواسيس المطرودين في مكان غير متوقع اليابان. ويشير التقرير أيضا إلى أن مكتب شركة الطيران الروسية الحكومية إيرفلوت في طوكيو أصبح مقرا لضابط مخضرم في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU ينتحل هوية موظف فيها. ويقول التقرير إنه وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن 90% من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تحتوي على مكونات يابانية. جددت اليابان والفلبين والولايات المتحدة وأحدى عشرة دولة أخرى دعواتها للصين لقبول قرار أصدرته محكمة تحكيم دولية قبل عقد من الزمان بشأن بحر جنوب الصين. وفي عام 2016 رفضت المحكمة مطالبات الصين بالسيادة على معظم البحر لافتقارها إلى أساس قانوني ومخالفتها القانون الدولي. وكانت الفلبين قد رفعت الدعوى ورفضت بكين قبول القرار. وأصدرت الدول 14 بيانا مشتركا يوم الأحد في الذكرى العاشرة لصدور الحكم. ووصف البيان القرار بأنه نهائي وملزم قانونيا وقاطع، وقال إن الدول 14 تؤكد مجددا وفقا لقرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين التوسعية البحرية. وأكد البيان مجددا المعارضة الشديدة لأي أعمال مزعزعة للاستقرار أو أحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعما قريبا من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？

0: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: إليكم المعاني.
2: ميا تسأل الطاهي.
0: أسسمي ونان ديسكا.
1: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
2: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: كونو سبيشال كايسن دو غا أوسسمي دايو.
1: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
1: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
2: وميا تطلب.
0: جا سوري كوداساي.
1: إذن أعطني ذاك.
2: وتان تطلب نفس الشيء.
1: أنا أيضاً.
4: وسابي وايرنايدكداساي.
1: لا تضع فيه وسابي من فضلك.
2: والطاهي يؤكد.
3: وسابي نكيني.
1: حاضر بدون وسابي.
2: ويسأل ميا أيضاً.
3: سوتشيرا وا.
1: ماذا عنك؟
2: وميا تجيب.
0: واتاشي وا وسابي او تاكسان ايريتيكداساي.
1: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك.
2: لقد اختارتا طبق كايسندون.
1: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. واسابي هو تابل حاد وحار، كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
2: أنا أيضا أعشق كايسندون. واسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه، إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع واسابي من فضلك.
4: واسابي وايرنايدكداساي.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
5: واسابي
1: هو تابل ياباني حار وحاد.
5: إيدينايデください.
1: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: デください.
2: صيغة ناي.
1: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو،
1: أي يدخل أو يضع، وهي
5: إيريناي،
1: ونضيف
5: ديكوداساي
1: ونقول
5: إيريناي ديكوداساي.
1: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: ديكوداساي.
2: استمعوا ورددوا.
5: إيريناي ديكوداساي. واسابي وا إيريناي ديكوداساي. واسابي وا إيريناي ديكوداساي.
1: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: أورنجي جوس 1つ. 氷は入れないでください.
4: かしこまりました.
1: إليكم المعاني.
6: أورنجي جوس 1つ. 氷は入れないでください.
2: واحد عصير برتقال، لا تضعي ثلجا من فضلك.
5: أورنجي جوس
1: هو عصير البرتقال.
5: شتوتس
1: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
1: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا إيريناي ديكوداساي.
4: كاشكوماريماشتا.
2: تحت أمرك.
1: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
2: استمعوا ورددوا.
5: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
1: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: かける.
1: وصيغة ناي منه هي
5: かけない. かけない.

0: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
2: توغاراشي. توغاراشي.
1: الفعل يستخدم هو
2: تسكاو.
1: وصيغة ناي منه هي
2: تسكاواناي. تسكاواناي.
3: توغاراشي は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال. ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
2: おすすめ
1: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
2: おすすめは何ですか
1: في مطعم فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
4: والآن استمعوا ورددوا.
2: おすすめは何ですか
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
1: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
4: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
1: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
4: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
1: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 13 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران. خبراء يقولون إن زلزالي فنزويلا ألحق أضرارا بالغة بنحو 10,000 مبنى. أوكرانيا تنشئ قيادة عسكرية تركز على توجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران يوم الأحد بعد يوم واحد من إعلانه عن إتمام سلسلة من الضربات ضد البلاد على مدار الأسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنه في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت قواتها في شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدراتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من أعطى التوجيهات لشن الضربات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد وحول بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي غارات يوم الأحد. وفي مقابلة هاتفية مع قناة NBC الأمريكية يوم الأحد، انتقد ترامب طهران بسبب تصرفاتها في أعقاب المحادثات الأخيرة مع واشنطن. قال فريق من الخبراء إن الزلزالين الهائلين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي تسبب في انهيار عدد كبير من المباني

صورة شبه عمودية في ظاهرة تسمى الانهيار الفطيري، وقدروا أن حوالي 10,000 مبنى أصبح غير صالح للاستخدام. وتتواصل جهود البحث عن المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة 24 من يونيو حزيران، وتقول السلطات إنه تأكد مصرع 4,333 شخصا حتى يوم السبت. وتحدث مياموتو هيداكي قائد الفريق والخبير في التصميم الإنشائي للمباني، وله مشاركات في جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث، تحدث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم السبت في كاتيا لامار بولاية لاغوايرا الساحلية حيث تتركز الأضرار. وقال مياموتو إن سلسلة من الانهيارات الفطيرية حدثت حيث دمرت هزات قوية أعمدة المباني، مما أدى إلى انهيارها بصورة شبه عمودية، وأرجع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية قضبان التسليح في العديد من الأعمدة، بالإضافة إلى طبيعة التربة الرخوة السائدة في المناطق الساحلية. وقدر فريقه أن حوالي 10,000 مبنى، أي نحو 13% من إجمالي المباني في لاغوايرا، قد دمر بالكامل أو تضرر بشدة وأصبح غير صالح للاستخدام. وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الأخير الذي أعلنته الحكومة الفنزويلية. وقال الخبراء إن نحو 30-50,000 مبنى بحاجة إلى إصلاحات بسبب وجود تشققات أو ثقوب في هياكلها. وكان مياموتو في فنزويلا لمساعدة حكومتها بطلب وزارة الخارجية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني سينشئ قيادة مكلفة بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن القيادة يجب أن تركز 100% من الموارد المتاحة على إضعاف القدرات القتالية الروسية على نحو أكبر. وأعلن أيضا عن إنشاء قوات التدخل السريع المشتركة لتصبح فرعا جديدا من الجيش الأوكراني، وقال إن هذا الفرع الجديد سيجمع بين وحدات الهجوم بالمسيرات والمدفعية وغيرها لتعزيز قدرات الجيش القيادية والعملياتية. وتكثف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف في عمق الأراضي الروسية. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا للطاقة في أنحاء روسيا، من بينها مصفات نفط في منطقة أومسك غربي سيبيريا، وتبعد هذه المنطقة حوالي 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتواجه روسيا نقصا على نطاق واسع في الوقود بسبب تأثير الضربات الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى وقف صادرات البنزين ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ضباط المخابرات الروسية يستخدمون اليابان كمركز للحصول على سلع عالية التقنية ضرورية للغزو العسكري لأوكرانيا. ونشرت الصحيفة الأمريكية يوم الأحد مقالا بعنوان كيف حول بوتين اليابان إلى وكر للجواسيس، استنادا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الحكومية في 3 قارات. ويذكر المقال أنه بعد وقت قصير من غزو القوات لأوكرانيا عام 2022، طرد القادة الغربيون مئات الجواسيس الروس من عواصمهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم ظهر عشرات من هؤلاء الجواسيس المطرودين في مكان غير متوقع، اليابان. ويشير التقرير أيضا إلى أن مكتب شركة الطيران الروسية الحكومية إيرفلوت في طوكيو أصبح مقرا لضابط مخضرم في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU ينتحل هوية موظف فيها. ويقول التقرير إنه وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن 90% من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تحتوي على مكونات

الصين يابانية. جددت اليابان والفلبين والولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أخرى دعواتها للصين لقبول قرار أصدرته محكمة تحكيم دولية قبل عقد من الزمان بشأن بحر جنوب الصين. وفي عام 2016 رفضت المحكمة مطالبات الصين بالسيادة على معظم البحر لافتقارها إلى أساس قانوني ومخالفتها القانون الدولي. وكانت الفلبين قد رفعت الدعوى ورفضت بكين قبول القرار. وأصدرت الدول الأربعة عشر بيانا مشتركا يوم الأحد في الذكرى العاشرة لصدور الحكم، ووصف البيان القرار بأنه نهائي وملزم قانونيا وقاطع، وقال إن الدول الأربعة عشر تؤكد مجددا وقفا وفقا لقرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين التوسعية البحرية. وأكد البيان مجددا المعارضة الشديدة لأي أعمال مزعزعة للاستقرار أو أحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دا يو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي. 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: اقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتتيرو يو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
2: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
2: واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اختارتا طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
2: وسابي وايرينايدي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
4: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
4: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
4: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
4: إيريرو
0: أي يدخل أو يضع وهي
4: إيريناي
0: ونضيف
4: دي كوداساي
0: ونقول
4: إيريناي دي كوداساي
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
4: دي كوداساي
1: استمعوا ورددوا
4: إيريناي دي كوداساي واسابي وا إيريناي دي كوداساي わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
5: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك.
4: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
4: هتوت
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
4: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
4: كوري وا إيرناي دي كوداساي.
2: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: كوري وا إيرناي دي كوداساي. كوري وا إيرناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
4: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
4: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: كاكيناي. كاكيناي.
2: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
4: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
4: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
4: تسكاواناي. تسكاواناي.
5: トウガラシは使わないでください。トウガラシは使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
4: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
4: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
4: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。

0: الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الاثنين 13 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران. خبراء يقولون إن زلزالي فنزويلا ألحق أضرارا بالغة بنحو 10,000 مبنى. أوكرانيا تنشئ قيادة عسكرية تركز على توجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران يوم الأحد بعد يوم واحد من إعلانه عن إتمام سلسلة من الضربات ضد البلاد على مدار الأسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنه في الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت قواتها في شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدراتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من أعطى التوجيهات لشن الضربات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد وحول بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي غارات يوم الأحد. وفي مقابلة هاتفية مع قناة NBC الأمريكية يوم الأحد، انتقد ترامب طهران بسبب تصرفاتها في أعقاب المحادثات الأخيرة مع واشنطن. قال فريق من الخبراء إن الزلزالين الهائلين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي تسبب في انهيار عدد كبير من المباني بصورة شبه عمودية في ظاهرة تسمى الانهيار الفطيري، وقدروا أن حوالي 10,000 مبنى أصبح غير صالح للاستخدام. وتتواصل جهود البحث عن المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة 24 من يونيو حزيران. وتقول السلطات إنه تأكد مصرع 4,333 شخصا حتى يوم السبت. وتحدث مياموتو هيداكي قائد الفريق والخبير في التصميم الإنشائي للمباني وله مشاركات في جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث، تحدث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم السبت في كاتيا لامار بولاية لاغوايرا الساحلية حيث تتركز الأضرار. وقال مياموتو إن سلسلة من الانهيارات الفطيرية حدثت حيث دمرت هزات قوية أعمدة المباني مما أدى إلى انهيارها بصورة شبه عمودية، وأرجع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية قضبان التسليح في العديد من الأعمدة بالإضافة إلى طبيعة التربة الرخوة السائدة في المناطق الساحلية. وقدر فريقه أن حوالي 10,000 مبنى أي نحو 13% من إجمالي المباني في لاغوايرا قد دمر بالكامل أو تضرر بشدة وأصبح غير صالح للاستخدام، وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الأخير الذي أعلنته الحكومة الفنزويلية. وقال الخبراء إن نحو 30-50,000 مبنى بحاجة إلى إصلاحات بسبب وجود تشققات أو ثقوب في هياكلها. وكان مياموتو في فنزويلا لمساعدة حكومتها بطلب وزارة الخارجية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني سينشئ قيادة مكلفة بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن القيادة يجب أن تركز 100% من الموارد المتاحة على إضعاف القدرات القتالية الروسية على نحو أكبر. وأعلن أيضا عن إنشاء قوات التدخل السريع المشتركة لتصبح فرعا جديدا من الجيش الأوكراني،
وقال إن هذا الفرع الجديد سيجمع بين وحدات الهجوم بالمسيرات والمدفعية وغيرها لتعزيز قدرات الجيش القيادية والعملياتية. وتكثف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف في عمق الأراضي الروسية. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا للطاقة في أنحاء روسيا من بينها مصفات نفط في منطقة أومسك غربي سيبيريا، وتبعد هذه المنطقة حوالي 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتواجه روسيا نقصا على نطاق واسع في الوقود بسبب تأثير الضربات الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى وقف صادرات البنزين ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ضباط المخابرات الروسية يستخدمون اليابان كمركز للحصول على سلع عالية التقنية ضرورية للغزو العسكري لأوكرانيا. ونشرت الصحيفة الأمريكية يوم الأحد مقالا بعنوان كيف حول بوتين اليابان إلى وكر للجواسيس، استنادا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الحكومية في ثلاث قارات. ويذكر المقال أنه بعد وقت قصير من غزو القوات لأوكرانيا عام 2022 طرد القادة الغربيون مئات الجواسيس الروس من عواصمهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم ظهر عشرات من هؤلاء الجواسيس المطرودين في مكان غير متوقع اليابان. ويشير التقرير أيضا إلى أن مكتب شركة الطيران الروسية الحكومية إيرفلوت في طوكيو أصبح مقرا لضابط مخضرم في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU ينتحل هوية موظف فيها. ويقول التقرير إنه وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن 90% من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تحتوي على مكونات يابانية. جددت اليابان والفلبين والولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أخرى دعواتها للصين لقبول قرار أصدرته محكمة تحكيم دولية قبل عقد من الزمان بشأن بحر جنوب الصين. وفي عام 2016 رفضت المحكمة مطالبات الصين بالسيادة على معظم البحر لافتقارها إلى أساس قانوني ومخالفتها القانون الدولي. وكانت الفلبين قد رفعت الدعوى ورفضت بكين قبول القرار. وأصدرت الدول 14 بيانا مشتركا يوم الأحد في الذكرى العاشرة لصدور الحكم. ووصف البيان القرار بأنه نهائي وملزم قانونيا وقاطع، وقال إن الدول 14 تؤكد مجددا وفقا لقرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين التوسعية البحرية. وأكد البيان مجددا المعارضة الشديدة لأي أعمال مزعزعة للاستقرار أو أحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعما قريبا من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: أوسسمي وا نان ديسكا؟
3: كونو سبيشال كايسن دون غا أوسسمي دايو. إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيرو يو.
2: جا سوري كوداساي.
4: 私も、あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي.
2: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
3: إيكورا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب.
2: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
4: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
4: آه. واسابي وا إيرناي دي كوداساي.
0: آه. لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد.
3: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا
3: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب
2: 私はわさびをたくさん入れてください
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك
1: لقد اخترت طبق كايسندون
0: نعم كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي
1: أنا أيضا أعشق كايسندون وسابي حاد ونفاذ وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه يبدو أن ميا تحبه إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيرا منه في طعامها
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي لا تضع وسابي من فضلك
4: وسابي وا إيرناي دي كوداساي
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم إليكم معاني الكلمات
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد
5: إيرناي دي كوداساي
0: يعني لا تضع أو حرفيا لا تدخل كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي
1: صيغة ناي
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: 入れる
0: أي يدخل أو يضع وهي
5: 入れない
0: ونضيف
5: でください
0: ونقول
5: 入れないでください
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و تذكروا أن الطلب بالنفي أي لا تفعل من فضلك يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: でください
1: استمعوا ورددوا
5: 入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال لا تضع ثلجا من فضلك.
5: أورنجي جوس
0: هو عصير البرتقال.
5: هتوت
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
4: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: كاكيناي. كاكيناي.
4: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
5: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
5: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: تسكاواناي. تسكاواناي.
7: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: أوسسمي
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
5: أوسسمي وا نان ديسكا
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: أوسسمي وا نان ديسكا.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
8: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقل.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الاثنين 13 من يوليو تموز عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران. خبراء يقولون إن زلزالي فنزويلا ألحق أضرارا بالغة بنحو 10,000 مبنى. أوكرانيا تنشئ قيادة عسكرية تركز على توجيه ضربات بعيدة المدى على روسيا. تفاصيل الأنباء من طوكيو. شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة ضد إيران يوم الأحد بعد يوم واحد من إعلانه عن إتمام سلسلة من الضربات ضد

ضد البلاد على مدار الأسبوع. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنه في الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت قواتها في شن المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تقويض قدراتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو من أعطى التوجيهات لشن الضربات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إنه سمع دوي عدة انفجارات في مدينة سيرك جنوبي البلاد وحول بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز بعد وقت قصير من شن الجيش الأمريكي غارات يوم الأحد. وفي مقابلة هاتفية مع قناة NBC الأمريكية يوم الأحد انتقد ترامب طهران بسبب تصرفاتها في أعقاب المحادثات الأخيرة مع واشنطن. قال فريق من الخبراء إن الزلزالين الهائلين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي تسببا في انهيار عدد كبير من المباني بصورة شبه عمودية في ظاهرة تسمى الانهيار الفطيري، وقدروا أن حوالي 10,000 مبنى أصبح غير صالح للاستخدام. وتتواصل جهود البحث عن المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوعين على كارثة 24 من يونيو حزيران. وتقول السلطات إنه تأكد مصرع 4,333 شخصا حتى يوم السبت. وتحدث مياموتو هيداكي قائد الفريق والخبير في التصميم الإنشائي للمباني وله مشاركات في جهود إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بالكوارث، تحدث مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم السبت في كاتيا لامار بولاية لاغوايرا الساحلية حيث تتركز الأضرار. وقال مياموتو إن سلسلة من الانهيارات الفطيرية حدثت حيث دمرت هزات قوية أعمدة المباني مما أدى إلى انهيارها بصورة شبه عمودية، وأرجع هذه الظاهرة إلى عدم كفاية قضبان التسليح في العديد من الأعمدة بالإضافة إلى طبيعة التربة الرخوة السائدة في المناطق الساحلية. وقدر فريقه أن حوالي 10,000 مبنى أي نحو 13% من إجمالي المباني في لاغوايرا قد دمر بالكامل أو تضرر بشدة وأصبح غير صالح للاستخدام، وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم الأخير الذي أعلنته الحكومة الفنزويلية. وقال الخبراء إن نحو 30-50,000 مبنى بحاجة إلى إصلاحات بسبب وجود تشققات أو ثقوب في هياكلها. وكان مياموتو في فنزويلا لمساعدة حكومتها بطلب وزارة الخارجية الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني سينشئ قيادة مكلفة بتنفيذ ضربات بعيدة المدى على روسيا. وفي رسالة مصورة نشرت يوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي قال زيلينسكي إن القيادة يجب أن تركز 100% من الموارد المتاحة على إضعاف القدرات القتالية الروسية على نحو أكبر. وأعلن أيضا عن إنشاء قوات التدخل السريع المشتركة لتصبح فرعا جديدا من الجيش الأوكراني، وقال إن هذا الفرع الجديد سيجمع بين وحدات الهجوم بالمسيرات والمدفعية وغيرها لتعزيز قدرات الجيش القيادية والعملياتية. وتكثف أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى على المنشآت النفطية وغيرها من الأهداف في عمق الأراضي الروسية. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن القوات الأوكرانية هاجمت أهدافا للطاقة في أنحاء روسيا من بينها مصفات نفط في منطقة أومسك غربي سيبيريا، وتبعد هذه المنطقة حوالي 2500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وتواجه روسيا نقصا على نطاق واسع في الوقود بسبب تأثير الضربات الأوكرانية، مما دفع موسكو إلى وقف صادرات البنزين ووقود الطائرات وأنواع أخرى من الوقود.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ضباط المخابرات الروسية يستخدمون اليابان كمركز للحصول على سلع عالية التقنية ضرورية للغزو العسكري لأوكرانيا. ونشرت الصحيفة الأمريكية يوم الأحد مقالا بعنوان كيف حول بوتين اليابان إلى وكر للجواسيس، استنادا إلى مقابلات مع عشرات المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الحكومية في 3 قارات. ويذكر المقال أنه بعد وقت قصير من غزو القوات لأوكرانيا عام 2022 طرد القادة الغربيون مئات الجواسيس الروس من عواصمهم. ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم ظهر عشرات من هؤلاء الجواسيس المطرودين في مكان غير متوقع اليابان. ويشير التقرير أيضا إلى أن مكتب شركة الطيران الروسية الحكومية إيرفلوت في طوكيو أصبح مقرا لضابط مخضرم في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية GRU ينتحل هوية موظف فيها. ويقول التقرير إنه وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن 90% من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تحتوي على مكونات يابانية. جددت اليابان والفلبين والولايات المتحدة و11 دولة أخرى دعواتها للصين لقبول قرار أصدرته محكمة تحكيم دولية قبل عقد من الزمان بشأن بحر جنوب الصين. وفي عام 2016 رفضت المحكمة مطالبات الصين بالسيادة على معظم البحر لافتقارها إلى أساس قانوني ومخالفتها القانون الدولي. وكانت الفلبين قد رفعت الدعوى ورفضت بكين قبول القرار. وأصدرت الدول 14 بيانا مشتركا يوم الأحد في الذكرى 10 لصدور الحكم. ووصف البيان القرار بأنه نهائي وملزم قانونيا وقاطع، وقال إن الدول 14 تؤكد مجددا وفقا لقرار هيئة التحكيم بأنه لا يوجد أساس قانوني لمطالبات الصين التوسعية البحرية. وأكد البيان مجددا المعارضة الشديدة لأي أعمال مزعزعة للاستقرار أو أحادية الجانب التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. مستمعين، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 20
0: ونتعلم كيف نطلب أن يكون طعامنا خاليا من شيء معين.
1: وصلت الطالبة الفيتنامية تام ومعها المصورة الصينية ميا إلى مدينة سابورو في هوكايدو، ودخلتا مطعماً قريباً من السوق لتذوق المأكولات البحرية الطازجة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 20.
2: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。
3: 私も。あ、わさびは入れないでください。
2: わさび抜きね。そちらは？
4: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: إليكم المعاني.
1: ميا تسأل الطاهي:
4: おすすめは何ですか？
0: ما هو الطبق الذي تنصح به؟
1: يشير الطاهي إلى قائمة الأطعمة ويجيب:
2: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: أقترح هذا الطبق المتميز من أطعمة البحر.
2: إكرا تو أوني غا تابوري هايتيريو.
0: إنه مليء ببطارخ السلمون وقنفذ البحر.
1: وميا تطلب:
4: جا سوري كوداساي.
0: إذن أعطني ذاك.
1: وتام تطلب نفس الشيء.
3: واتاشيمو.
0: أنا أيضا.
3: واسابي وا إيرينايدي كوداساي.
0: لا تضع فيه واسابي من فضلك.
1: والطاهي يؤكد:
2: واسابي نوكي ني.
0: حاضر بدون واسابي.
1: ويسأل ميا أيضا:
2: そちらは؟
0: ماذا عنك؟
1: وميا تجيب:
4: 私はわさびをたくさん入れてください.
0: بالنسبة لي ضع الكثير من الوسابي من فضلك.
1: لقد اخترت طبق كايسندون.
0: نعم، كايسندون هو أرز يغرف في طبق عميق وينثر فوقه تشكيلة من أطعمة البحر المختلفة. وسابي هو تابل حاد وحار كثيرا ما يؤكل معه الساشيمي.
1: أنا أيضاً أعشق كايسندون. وسابي حاد ونفاذ، وإذا أكثرنا منه في الطعام يشعر المرء بحدته وكأنها ضربة في أنفه. يبدو أن ميا تحبه، إذ طلبت أن يضيف الطاهي كثيراً منه في طعامها.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: لا تضع وسابي من فضلك.
3: وسابي وايرينايدكوداساي.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الشيء الذي لا تريدونه في طعامكم. إليكم معاني الكلمات.
5: واسابي
0: هو تابل ياباني حار وحاد.
5: إيرينايدي كوداساي
0: يعني لا تضع، أو حرفيا لا تدخل. كيف نقول لا تضع فيه كذا؟ نستخدم صيغة ناي من الفعل ونضيف إليها
5: دي كوداساي.
1: صيغة ناي.
0: صيغة ناي هي إحدى صيغ تصريف الفعل وتنتهي بناي وتعني النفي. لنقول لا تضع كذا في طعامنا أو مشروبنا أو أي شيء من هذا القبيل، نستخدم صيغة ناي من الفعل
5: إيريرو،
0: أي يدخل أو يضع، وهي
5: إيريناي،
0: ونضيف
5: دي كوداساي
0: ونقول
5: إيريناي دي كوداساي.
0: الشيء الذي لا نريده في طعامنا نذكره في أول العبارة ونضيف إليه الحرف المساعد و. تذكروا أن الطلب بالنفي، أي لا تفعل من فضلك، يكون باستخدام صيغة ناي من الفعل مضافا إليها
5: دي كوداساي.
1: استمعوا ورددوا.
5: إيريناي دي كوداساي. واسابي وا إيريناي دي كوداساي. わさびは入れないでください。
0: تعالوا نستمع إلى أمثلة أخرى لكيفية طلب عدم وضع شيء في مشروبنا في مقهى أو مطعم.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
7: かしこまりました。
0: إليكم المعاني.
6: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
1: واحد عصير برتقال. لا تضعي ثلجا من فضلك.
5: orange juice
0: هو عصير البرتقال.
5: ひとつ
0: يعني الواحد من الشيء كما تعرفون.
5: كوري
0: هو الثلج. نريد أن نطلب ألا يوضع ثلج في مشروبنا، لذا نقول
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي.
3: كاشكوماريماشتا.
1: تحت أمرك.
0: هذا أسلوب يستخدم في المحلات عند مخاطبة الزبائن، وهو أسلوب مهذب جدا.
1: استمعوا ورددوا.
5: كوري وا إيريناي دي كوداساي. كوري وا إيريناي دي كوداساي.
0: والآن الدور عليكم. سنطلب سلطة، ولكن بدون أن تصب عليها صلصة. صلصة السلطات تسمى
5: دريشينغ. دريشينغ.
0: والفعل الذي يستخدم بمعنى صب سائل على شيء هو
5: كاكيرو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: كاكيناي. كاكيناي.
3: دريشينغ وا كاكيناي دي كوداساي. ドレッシングはかけないでください。
0: تعالوا نطلب ألا يستخدم الفلفل الحار في طعامنا. الفلفل الحار هو
5: توغاراشي. توغاراشي.
0: الفعل يستخدم هو
5: تسكاو.
0: وصيغة ناي منه هي
5: تسكاواناي. تسكاواناي.
8: とうがらしは使わないでください。とうがらしは使わないでください。
0: ستجدون في موقعنا الإلكتروني جدولا يوضح صيغة ناي للأفعال، ندعوكم للاطلاع عليه. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها جملة ستكون مفيدة أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي التي قالتها ميا.
5: おすすめは何ですか？おすすめ
0: يعني ما هو مقترح ويوصى به. إذا قلنا
5: おすすめは何ですか؟
0: في مطعم، فهو سؤال عن الطبق الذي عليه إقبال خاص ويعد مصدر فخر بالنسبة للعاملين فيه.
1: والآن استمعوا ورددوا.
5: おすすめは何ですか؟
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
9: おすすめは何ですか？このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。じゃあそれください。私も、あ、わさびは入れないでください。わさび抜きね。そちらは？私はわさびをたくさん入れてください。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. موضوع اليوم هو المأكولات البحرية في هوكايدو.
0: هوكايدو محاطة بثلاثة بحار، هي بحر اليابان وبحر أوخوتسك والمحيط الهادئ، وهي غنية بالمأكولات البحرية.
1: تشتهر خاصة بالسلطعون والحبار والسلمون وبطارخ السلمون.
0: نعم، ولمأكولات هوكايدو البحرية عشاق في أنحاء اليابان، وكثيرا ما تقام أسواق خاصة لأطعمة هوكايدو في المراكز التجارية الكبيرة في كل أرجاء البلاد. كما أن جودة مأكولات هوكايدو البحرية مشهورة في الخارج أيضا، وخاصة محار الأسقلوب الذي يصدر منه الكثير.
1: محار الأسقلوب لذيذ جداً، سواء أكلناه نيئاً أو مشوياً.
0: في المطاعم الشعبية والفنادق القريبة من موانئ الصيد تقدم أطباق يستخدم فيها سلطعون وقريدس نيئ، وكذلك الحبار النيئ وقنفذ البحر الذي يعد من الأطعمة الفاخرة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: رحلة تام في هوكايدو مستمرة، كونوا معنا في الحلقة القادمة.